راديو إسكاباد من غونس تل فيغون 103.3 من سانتي بوليد 104.1 لاصال 102.7 راديو إسكاباد لا راديو سان فرونتيير.

مرحبا باللي كيسمع لينا من راديو إسكابادا. راديو إسكابادا كيتمنى لكم بزاف ديال السعادة.

مرحبا باللي كيسمع لينا من راديو اسكابادا. راديو اسكابادا كيتمنى لكم بزاف ديال السعاده

راديو إسكاباد من غونز تل فيغون 103.3 من سانتي بوليد 104.1 لاصال 102.7 راديو إسكاباد لا راديو سان فرونتيير.